وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين

0: أعوذ
1: بالله
0: من الشيطان
1: الرجيم
0: بسم الله
1: الرحيم
0: دايوشان أواز ولا حرفنا
1: أتلستي
0: هغادادي
1: أتا
0: إتا
1: أتا
0: أطقى
1: إطقى
0: أطقى
1: أثى
0: إثى
1: أثى
0: أسى
1: أسى
0: إسى
1: إسى
0: أسى
1: أسى
0: أصغى
1: أصغى
0: إصغى
1: أصغى
0: أصغى أذى
1: أذى
0: إذى
1: إذى
0: أذى
1: أذى
0: أزى
1: أزى
0: إزى
1: إزى
0: أزى
1: أزى
0: أضوى
1: أضوى
0: إضوى
1: إضوى
0: أضوى
1: أضوى
0: أضوى
1: أضوى
0: إضوى
1: إضوى
0: أضوى
1: أضوى
0: أقى
1: أقى
0: إقى
1: إقى
0: أقى
1: أقى
0: أكى
1: أكى
0: إكى
1: إكى
0: أكى
1: أكى
0: دشدمشق فكاف زبر

0: زير صي
1: حصاد بيش حصاد زير صي
0: حصي
1: حصي
0: لا زبلة
1: لا زبلة
0: حصل
1: حصل
0: وقف
1: وقف
0: حصل
1: حصل
0: همزة طازبر الطازبر طا
1: همزة طازبر الطازبر طا
0: الطا
1: الطا
0: لام زبلة
1: لام زبلة
0: أطول
1: أطول
0: عين زبرعة
1: عين زبرعة
0: أطلع
1: أطلع
0: وقف
1: وقف
0: أطلع
1: أطلع.

0: زبردة
1: قد
0: قد
1: راز برا
0: راز برا
1: قدر
0: قدر
1: وقف
0: وقف
1: قدر
0: قدر
1: واو كاف في شؤك كاف زيكي